من هو دل من دل كي دل هو دينه هما درم اي تبرا اي كتا ارد دي سال اي جوير ياخو بقر ياخو ناغادر واب دور كد آي اي شمال ارد تلف بل اخو دا آي اي مال اي دمير قدر اي دي سال اي نفسا اكير و مير اي شمبو دا برا اي تي قير انو نالي بنابا اي لي دك بكي لكا شمبو دي بخوين اي من اي جي خاتون اي راد بحمد اي راد اي سيدن قاد بي در راب راب راب راب راب راب در خيباب اي برا در راب راب لا لا لا لا لا لا میرا تاشی بودا باوی تتے کلک بخوین ادیرو بالا خود میں انا مازار بیسی بے دی سارے میں یہ کرا خواری دی سارے زوخی میں انا ساکن در باگ الحمدانیا باوی تکے چش پارے بقسم ناوے خودے انا مازار دکل ناکم آتے مچاوے بنا تفسرینے قصاص باوی تدر ناخینم در راب درخ

شاهم نودلي مثل كيد لودينم عالم ابيسي اغر ومعقول واشكا دي سان اجمي اغر ومعقول هاتنا سردالاوي دي سالو ديرونشتينم باشاهم راكد دار بكده يك ميرات اغراد بلا تخير تا علام بادشم دينو دي كل كي دو اد ميرات اد مالات نو فساد اخين خود تا علا دي سان لي لي اب كد حدود ولا تجورين بقسم لا خود كوم اشكا محكول ما دربونها من سيد ان غابان كبراين ايشي مجبر اشكا تنيه وبري اط محتنا غايد لو دين دين بقسم لا خود هجوم دي كسر عالمي دي سان درب كي دار بجو بارا ولا تي غريب وغل بتي بزور وحد دي سانه من جه حمدانيه مخو خلاص كده مبشبانا عشيرا زوزاره شرب دينيه بدرك اشترو ومفنره باره مجدنيا اله تفين آه

من ايجا خاتون اله فقران قول لها من او دل ام دل كي دل او دين از من ايجا خاتون ام بقسم اينا بي خود ادين وبالا خود مي قال قالا تراس دجناب و دل ادي سال احسين آغا ادل او دين لا بخبا بين ما تزاروه قوطات و آبتتنا آبتت للامي كي دل او دين ما دان قبلاي خوكوشي لا ام نوي حالي قادر بكيسا خيشي رابا بيمش دنيا بتفيني لا ام صبرا خود اتعالى بكشيني حتى خود اتعالى عمر بتفت بخور تلاويني شير ودي صالي هيبالي برچا بيت بقرب قير وزحف رابط حن بيزيت دباها لا وقت حيفا باري خود زكي انصاري خود اتبال لا

دلكي وانا حزن ودني ربي مفضي ودني دلكي وانا جوابا قابو بالماضي كشغل البسمائي من حمزة حمائي لخوشكي تبيتم قرانا بكم ازاي سردانا كيف كيف كشغل البسمائي خوشي عجبين بالرابخ من بعض وشكوانا ماني ما كان كتاب دفقانا دكاش خلي بس ما نبنيت ما لين الزنام.

دي حفصان عبد الشتاغوتي وجاب شاب درست حولك حفصان رمز بيدي او خونا خوب دايكو خوب خونا ايه شبو لان هو دي جنفة شبو حوزان آدم ايواني داري كيف نشبه دي خونك على خوا خود ديام وره داري كيف نشبه دي خونك على خوا خود ديام بلادي دمو جدك غاني قندر كون مالا باده من الله ديام جودك سبيدارا نسر شبيا جودك رشمارا وداخل شبيا جودك سعيدا صريب سريبا سبيدارا وواتيا داداري كي بانيت مزاني جودك رشمارا وداخل شبيا دفتش دمارا جودك سعيدا صريب نسري خلاتي بانيت سريبا سبيدارا وواتيا بلادي دمو بالبلاك وواتي خوشي مالي خاليا بازی که که واد سری بی بازی پان سری بی که وکی دار سری بی که وکی فرادیم آجام لیل زاری

من حسن يقرن هذا الاتكاء لكله والله السديد أجد عبيل خرن هذا من القرآن الشيب أوجود إيقاني كجود إيجاري تجود اسمي نار أبي جمالي تجود رشمان أبي ذا خشاري وتتزاني فاني جود كجيت يا أو هاد السر سوري خناد من سر اسمي نار أبا وهاد تبزان جود ما بكيت يا أو شوك يا دخاني فاني ما بالبلي دخاني سر اسمي نار يا رحكات يا أو بازي كهاد سر اسمي بالبلي دعوة فراد وأزرع بالكي

كل جابينم يا خوي هادي هادي بخلينم يا قرا جمان ركاب يا حدا حمسة حماء بانا بالتقينم كيش خلي البسماني من أخوش أقول إذاني لحمسة الحماء الضابط إذا جب اسماني خوب بيه

حد زعلك فيك اشغل البسمه يا من زوري ازر بحالك نال من يد الشمر ويبالي لا لا لا لا ابي هاي اللي يقول قش خلي البسمه اللي بيجي بالي جمال لا لا لا ابن زاني حسن يجي بحال تلفوني بشمر وجازور بحالم ناس تاخذ دل بيجي دمر لا يفاز الدمر ودك هاي الجاب بيجي تب مالم كوزش خلي من هاي خدارة من هاي زاني بحسن هذا الشيكي عن هاي

دماغي بالي قص كيف قلت انا باقي ظالي جوني خذ ظالي بلبل كيف في الفراشين قلت لك يا شخلي تشالي خذها لي حصنها للنفس.

ćemo se sa nove, ja neko dreža, diru draoza, a spuži ću si rebim, a zorim kod mene te kolje, bobe hak me kut, čove men. I ja rogu, mani me her pegu, pegu to veđe hlas nobi, ten je kjač halili, u hafsade, šule kod diru dreža, a ta zbiđa ma dvim še rizu, te hlas bitu hlas žinovi tam mohoma, am di hendab tu mohi ini, a vi goja kumda tebele lomak fari ma nabit, نبيش نبوشي خلاص ناكيديا الظالم كان مقاما جالك ودريشا فالرجوة كان قصري ماجي حفو كان هكا بيجوان حفساد وضان وفو بو كانش خليل شو وقاتر بو خوشي كانش خليل مل حفساد يجي هر بيقوت حفساد يجي نرم وساد زيارة تيوي هر بيقوت وهر قريها تأوجي أمري خليكين أوجي في أمجيلشو بيجان رجوة آخرة إن شاء الله هر دي بيجان إيكو

أستاذنا ولو من وضعت ما موسى مستدنا وددبا كورود جرانا موسى خبا وفاتنا وردنا خدمي رو

خصملا ويلو من خصملا خصملا وراس الراس ما باي باي للخصملا باي كورولي تل بتلا بريشان كار شاعر ربنا بس اسمع كل كبر بدر ابوه كرو دور بري دور قلبي اخويا بس

جارك دن كاروانا كانو دفعيا كانو شخل كان عفريني قول دبري بري خدان عفريني قو أو كاروان بصدان مالبات على خود قراء ده دخيان يكا تايبا دا جادو يا آرتارا شخوا ريفا بري مكتبة علاقات عامة ده إدارة دفرة عفرين دا محمد دا حسن دخيان يكرين قو أف كاروان بيتري حزار مالباتي لخود قراء وهرو هاجي قو بروسس عفا قران دني آتا كرين لقوري بارزقهي عن بارزقها حلبي وب يعني بمرافقاك ميداني جهازين أو لكاريا هندرين ودفاع مدني وريفا بريا كارو بارين جواكي وكار وتيمين خبخش

0: نتني ويجود كار عاجز ببن جبل وندبونا ما زوطي قال لك باش بيبا قري داينا ولا أهلية كي دينجي كود مها أياري دا دستايا منافزو قمركي قال لك تشتخ دا خاكرن وقمركا خوشي بوهاكر يكج ناف وان تشتين هاتن قدا خاكرن قدريا در جهي سيمال كارا در باس بي جل وچك وقماش تشتي هي قدخي غوستيرات ببا جدابرين ديتر
1: شو قد الدابر يا ويب چند روجاجي جوان اصناف تاني سر زمان ناوا واندا چل جل وقماش وحطاني چكي بالي بانا حمي هاتنا قدخي كرن كود درگه رس درباس ببن اجال ويدري قل لكي صرف كرنا وان تشتان جعالي كو كسي او تشتي كو جو درگه سمال كفتي قل لكي تيب كرانين وفق دخي كرنا هانشي قل لكي تعديل خلكي كر كل يك جواتها جرا ومستوردي قماشة خلف الملا درياف بيبيني كيركو تالي قلبي كيربو بحسا في يكا هاني دكي حطاني كي جارادي اف قد خيكرنا هان واف بريارة هاني تعدل واوكاري واكريا كامي فافدور عليكو اهتاري بكن
0: قدر ان ارتا درباري في بريارة قمركي يا داوي وبجداري حكومتا سوريا دي مسألة يا چونو هاتنا بداعيا گوش درگه سيمال كاتي يان چو درگه وليد با زيدة تر بوهو جه رخنداري و جه آستنگي الجنبش يا قلق خلق دنا واوان دا او کسي گو بداعات استيراد دوك قمي بيتر باري خواه بديني بريز خلف الملا او بخوش خلقين اندربيسي وانا الامارات جبر گو كاري بي ولو دخوازل قلق دولت بگره دما تباش با
2: سرچعبا دما تجواش وياتا وفالتا سرچعبا
0: قلق سپاس ازي ج كاريتا دست بي بكم تبخوا مستورد يجشتية قماش تينا روج آواج قلق دولت ان هاتل امارات تشتيقو تتيني جش دريا درجه سيمالكا يعني انا وليد رتينا
2: ما مستبداعات ج اوليام دست بي كي جش دريا مع برا سيمالكا رمتين دريا من اي بصرا ري و كردستاني ريو دريا قلوب عن الدالية وليدرن بس تجارة رسمي بو يعني إلا حتى داري بيس روجا وقتها قرار در كتاد جو جمرك زيادة بو جو جمرك بو وكيا دولتي حمو مع أبراما قو تمام سر شعبا وك ما وك تفاهي سوري
0: تبخوا تاني قماش در باز دكي جاو نا
2: از دو قماش تاني تشغل ما
0: جاو اي جناجي بيتر وك مش تفهم كر يعني بيتر اي جناي اللي حمو روج آفا بلاد با اندفري روج آفا
2: هشتش سدي هشتش سدي از دي جنات شغل ناس
0: چاوا بريار جوار هات وچلو ناسكر وچاوا دي
2: دار دبست وحشتي مها چارا دي رسالة جي إدارة قمركا معبرة سيمالكا شو معبرة سيمالكا ولي ديك جي إدارة قمركا رسالة شان جي بازارگاني يارو شركات شحنيري رسالة مضمونيوي من تاريخ 1/5/2026 يمنع استيراد الأقمشة بأنواعها وأشكالها
0: يعني ونشبه
2: يعني ب
0: ونما كارن در باسكن
2: أبد أبد أبد قماش بتمامي من عبوش مع كردستاني حتى روجافا أبد يعني بيج سبب خواني كرم بدن حتى في لحظة سبب نهاتي خواني كرم حتى في لحظة إدارة منافدة ومعبرة لشامي إدارة جمارك يا شامي يا قشتي تبريار تصريح در نخستني بفي تشتي بس إدارة قمركا سيمالكا در خستني
0: ومن بالعادة تشكتين بجكي جان دولتها بيتر تفي جاوي در باز تكاروش آبا
2: أخواتا لله أز جسين تينم بجدوبي جهند أفتين منائي بصرة درباسي كردستاني دبن وزرباسي كم و على الجامعة يعني أزجي كردستاني جد كم تمشكلة تنيي
0: بس بحمر رنج خواه
2: يعني مع براسي مالكا رسي هل تربو بس إنه مع براسي مالكا تاني جي مثلا جي 4,000-5,000 قلمي إيه مستورد وماش تاني منع بذو بي سبب يعني تعدايك تعدوي المبي
0: وج كيدا كيجي بها تايا داويد رياض رجاهي سيمال كاردر باس دبوش كيجا دولتي بايا
2: إنه ولو جمر سهل تربو يعني ولو جمر سهل تربو جبر قد دما ريجيما سوري دي لسرنقي خبو ريجيما بشار الأسد يعني منكاري ووكما أزن منكاري وأز دريا شامير ودريا لا تقير ودريا تغطو سربينم أنا ريجمر فكري أنا بشتي أو جماعة شون ريجمر فكري أنا عم دريا من آياتي سوري ربينم بس دي ساجي دريا سيمال كارجمر نيزيك تربو يعني تبيق قمرك زيدبو بريا بيسترو جاك قمركا قماش دجدسدو $5 هاتل دان $1,600 ما قو سرچعبا ما قو أمجي وك همو مع عبري سوري تمشكلتني سعرها ما بسعرها وان بس إنه بيمن عكرن أفيات عداياك تعدي يعني أقلام نهنا دريا كردستان يرتين أمن عندن تدري دني ناين أمن عندن يعني وقتيك قماش من عند بيد دريا سيمال كاري تاني تا دولتي شيء النظام نتا وان نجبو إنتاج محلي دعم بكن نجبو مصانع محلي دعم بكن مصانع محلي نكارن كفاية بدن
0: حمد درجة هولون حمد معابر نفسا برياري قوتشتك تيدا درباس نبي يعني چاوات دبيج واز دكارم دو دوالية شامي رابينم
2: نا حاليا حطا في لحظة دريا معبرا سيمال كاتنير منع بويو قماش وكيدني تدريار در نكتن معبرا باب الهوا فكري معبرا نصيب فكري أبدا أموري ونظامي
0: هجر تدوان معبرا دبيني وي چه تعدى ببي لتا ببي يعني لخلكي ببيج بو سعري وچه باندور ببي
2: والله ما مستا بالنسبة جي تكليفير تكليفة قلكي جراند تكليفة جراند تردبي يعني أنا بضاعتي ما بريدي إيج مسين سبتان دي بو أف مسما صيفي بريدي بشتي بيست روجي دني ما هك دني دقي كردستاني دقي ميناء بصرة إيه شاركم يعني بزي فرين بدالية تركيري عجيج كردستاني درباسي تركي بكم درباسي يعني تكلفاك تكلفة سر مرودني
0: يعني بديل تنية ياوي دو تركير بي يا دو جهن در
2: بديل ياوي ياوي بضاعت جي كردستاني بزي فر آلية تركي ودرباس باب الهوا ورجمة قام شلو يانجي بديل تنين
0: ميناك بدعات السينيتين مثلا تنكار الراستري لتركي وجي تركي بينفر تنر كردستاني
2: بدعات نر كردستاني بلي جي انا بيد سكارم تمشكلة تنين
0: ويولو ديسا جرام
2: بي ويجرام بأري والله جبرق طونا قماش جي دسدو بينجي دولاري جمرك هلدان 1,300 دولار. واكاد لا يعني أشتر شيرو فبكم يعني حاوية قماش 6.8 متر مكعب شرط دم. جسين حطا مينائي بصرة حطا كردستاني حطا قامش تقول سر مرودنش 15,000 دولار 16,000 دولار حطا 18,000 دولار. إيروي 5 دفتر وشش دفتر جيرون. أفتشت بار جراني اللي سر مستورد بار جراني اللي سر بازار جاني. وجا وتجريم فرق جت عدلي بيه تضخم رأس مال جمودي بيه وزبون بخوا تعدل زبون جواري نما بس عاري بري نما تفروتن
0: يعني قلابية بينجي دولاري چو 6 دولاري ميناك شبرفاسي 4 قاط تيسر
2: نبفي قدري جبرق او اشتر تحسبين قمرك بيسر مرودنشت او تخليص وقمرك وشحن
0: ما بس
2: تخليص وقمرك وشحن جي 15,000 دولار شو بينج دفترة بس ما عدا حقي بضاعتي لصين او جوداي
0: اري ما ويقش ويشاوا بحساب كرن داوي وتمي اوي قوتالي لخدك ودكري وحريك بسبير ايدن جباري يعني ما وقتها تدري بداعيش الصين تيني نجبو كتب خسر جباري تيب ربحي وقتها افتكليفة بيسرته فبالتالي تيسر سارة قطعيجي
2: تماما طبعا يعني جبالي أمي قيشي بابين سر أمي تكاليفة وشحنة وتخليصات جمركي ودريباك دنيجي هات طبقان دن لهموم عابري سوري يعني تقيمتي بضاعات شبه للصين حاوية حقاية 10 دفتر دولار به 2% ضريبة دولتي أفتش بريت النبو
0: وكيد تفاصيل دنجي جوا خوستن مثلا يعني تاني يجبو مثلا جو درجة دي درباس نابه وجاو تشينابه بحمرنجي خوا
2: والله وكيد تيما منع كرن قماش منع بو بس وكيد بو ألبسي طوناج 500 دولاري تشو 4,500 دولار طبعا أفتش ناي حملان دن منطقة ما فيت شينا حملين أبس علي قرانا حملين شركاتي شحني هايم جيهي اعتصام شكربون معبري شحن سكن عندهم اللي برجع شروطني تعجيزي جوان خوازه شروطني تعجيزي يعني ايرو مثلا بازارغانيه كيش خرسه بالا 4 بالانس 3 كرتونه 4 كرتونه شحن دي بيان نكاله بيان مصنع وبيان جمركي وسجلات اي منشئ واي مصنع شيء يعني بقى من يجيبوا 4 كرتونه سيرفيس احمدت شحنات تجزئي شبه تقريبيا سكن عندهم جمع براسي مالكه هاتي سكن عندهم يعني ما جم مستوردين تنيره كميات مزن اف جي يعني تأثيراوي هي والله أفجي تأثيراوي هي دفاق السلفيت شي بيسك نعمل دفاق بعين الاعتبار بقرن يعني
0: إيه وقتها مثلاً هجر بازرقان بين يعني مستورد بين كنا نقوين يعني خونيكي هاندنه كاسين تيكل دار كاسين بربرس كاوي تشاوا ببي
2: والله ما مستأز بخواه وقتها مطنقو يعني وقتها بريار دركت أز الدرية سفر يبو وأز يهام أز الإمارات ومانا أز بيم تمشكلتنا يعني سكارم أز باقانين دوستي مهني شركات نشحني هني أم بجماعات ترونين أم نقاش بكم بس ما أم نازك بكن بكا سبب چی بكا ام چاوا بكن ام ام بضع تاخد شرير بينن
0: ما قاوا قوك وي وك حر درجه دن قوت يدا در باص بي ما نقرك شرط مرجي مع براقشا وك هف بدهن در سوريا ده
2: افتشتيك ام جي دي بيجن يعني السبب نهاتي خواني كرن يعني برا مع براس مال كيان وليد جمر بكن جي بازار غاني قماش بكن بيسا ام بضع تاخد شرير بين السعره ما بسعره مع برا حمو تمشكلتني برا سعره ما بسعره مع برا نصيب سعره ما بسعره باب الهواء بتمشكلتني ابدا
0: تتخازت تشكيل تالي بيج تتشكي زيدا بك كرم بك
2: والله از بهيفي مي خديه قراري المنطقي نقاشي بجماعتي ربك نقول سيرفيت شي بي سكن عندهم اجبرك تاثيرك تاثير بالمنطقي بفي يعني قماشي دريا كردستان يرتي وانواع دريا كردستان يرتي ايغوي بي سكن عندهم اوانا بمليوني دولار صرفت بن لمنطقه ما افتشتو التأثير بك المنطقي دفيق السربي سكن عندن
0: هيفي اوا شارتو مارج غرقش اي درقها ومع براوك هفبن جداهي تنبا جارة سريك جوا تفدار بي ديوتن غالك سباس جبو تو تفليبونا تا خلف الملا شخل كين دربيسيه الامارات رونشتية يان انها فيدا مي الامارات بخير وسلامت وغير دفري غالك سباس ساعة تخش
2: خودش ترازي بسلاوي مجوار وش قناتا وتفارن
0: سر
2: شعبا
0: غالك سباس
2: سر شعبا دلدار قلت بخير
1: افجي هف بيفينا بريز خلف الملا بوكو او قلكي دخوازن سدما ويكي ناس بكن كاني سدم چي اف بريارة هاني هاتية درخستن وشخوا خوستكي وانا جيكو اف بريارة هاني ولود برچاورا ورا درباس کرن جبركو تعدايكي قلكي مزن للكميك بشيكي باش جي خلقيتين او خلقين كو زيدة تسر يعني محلة طيوانو تاجرن لفيداري لكي لكا ويجي هاگر از بحثا چكي بالي بكم كو بشيكي جي باش لما داخل كل سربان چکه بالین او جی دمنه وی بریاره قداخیا یعنی استیراد و یانجی در باسبونه وان قماش و جلانه

0: قدر ما جارك دنم لوا فقريان بمجارك ديتر مجارك قو هردم بويا وك ديار ديكي أم دبينن چه بونايا قو چه ببا چه كيفا قو چه ببا دي جهده لده فرامد باشيني بطايبت سال بسال و دم بدم بيتر دبا مينا إنيا بوري قو ببردانا هجمارك جهي سيران عزماني دفريجي مشت بو بقليان قو قلك قلهاتن بردان أفايا هشت قود انجام آويدا قال لك كاس جيانا خوجي داس جداس بدن و هم بري وي هن كاس هابن جي برين دار بن
1: بلي اش خواه دل دا اول سيرانا يعني يكم جي كو قهاش نيني قهاشنا باجاري حسكي و جوه داري اجار هر يك و وغري باجاري خواه باجاري حسكي جيك شوان باجارا موكو دداما قهاشتن اواني سيران قال لك ها قلهاتنا بردان بيقومان اش خواه او قلهانا العزمان نامينن اهل بدات كفن و هنك دبنا قربان اجا هفكاري مادل برين موسى الوي داري رابرسينك چي كردنا وخل كان بازاري حسي كي درباري في ديار ديا هاني شخو حسي كي بري معروف خلق دروجي عادي دنويرن لسرخانية خود هافينا دراكي بني عنجي الحوشارون نجبر نقولين توش الويداري كامي بنارن بي درباري في ديار دي دا خلق چود بيشن
2: خل بلا سبب دين كشتن دربلوان دي كفن اول والجيراني ما كت عمري سي سي و بين سالبو سي زاروك جيما كل كي غلط جي و نباش جي حلاوي قرك ورنك قرك او بخبر ورنك نحو جي كجوار بيش
3: درقاف امان تنبه ترستنه حارف كل من يدولوك
4: زاروك الرادو غرينا في شكايو دين غرينا في شكا سسري مريو وقال لك جار البنايات مدام وجيراني خو مفكتنه ترجوري صابر زاروك طالما بيخوت الباكي قليبك كيف شد امان تنبه
5: حدوا من ظاهرة العالم اللي تشيل سلاح معها ولازم الأشخاص الرعناء خاصة بالعروس مصادرة السلاح الغير مرخص أما إطلاق الرصاص هذا اللي عم يصير بالأحياء هذا ما ينضبط هذا وضع صعب ده ما حدا قبلان بشي هذا ولا أي إنسان يقبل بشي هذا ما بإنسان يقبل لإنسان الإصابة ولا المضرة ولا الأذية ولا إن كان بسلاح ولا بغيره
6: يمنع منع بات وغرامة مالية مشان تكسر ظهره إذا ما صيدره أشد العقوبات إذا ما تصيدره حبس وغرامة مالية كل واحد يطلق رصاص غرامة مالية وأحبسه أقلها 10 أيام مشان يتعدب غرامة مالية تكسر ظهره أيش كل نهار واحد ميت واحد جاي برأسه واحد جاي بظهره واحد جاي بيده إحنا مرتاحين لأنه ما في إطلاق نار لذلك الإنسان يقول بإطلاق نار لازم غرامة مالية وحبس
7: أكبر غلط أبدأ بيطايش يعني كيف أخذ ليه أخذ بك النظر والعالمي بشبيب حسين وزارو كاكت كان دوب شو شكل دوي داري هاتي وجه الزرب ويزرب بماما در بيطايش البرمكة يعني سبيه كاكت كان شبيب هاتاوي كيف حاسب ببا أشكوزان بي كيف حاسب يعني قلت شتاها غلط يعني بل أبغى شمونا وأن حياة بيدا وباس باس يعني خلاص حياة كان جميع ولو غشين بي حلاوي أنه دوي محاسبة ببا دوي محاسبة ببا دوي تشتي يقولوا بكن محاسبة بسربي تشتي لأنه سبيه زارو كاك مهاري يا دربك ما كيف يا عم بشو هوي كي الكيلك عم بسكر دوي قلت شتي هاني بي محاسبة كرنو هو شتي أظانم
1: انضباط تنية أف قولين كوتنا بردان غاركيكو أو جهين بر برس و جهين رايدار أو ويكي ضبطو بكنمي باري خبدن لقل هفكاري خواه دلبرين جو حسكي لقل ماي دلبرين صباحات بخير با
8: صباحات جو بخير با
0: دمعت باش با دلبرين دلبرين جا انجاما أو قولة بردانا توشتو جا دركتنا يان بردانا وان هي سيران قلو تو كسي جيانا خوش دست دا برين دار هبون لباجاري حسكي
8: دما تجي خوش به از خوازم تشکی بشم نه او روش تنه گو اف فیشکن تیم بردان یعنی لباجار حسکی بر روشانه تیم بردان نه او روشا گو او ایسیر در کتن بر روشانه ایم اما لحسکی تشتی مشوپان دن شخوا زارو که او 7 سالی بو کسی عفرینی بو خوش بری عفرینی بو لفیدرا بو او وفات کر او مر وكسي دنيا هابو انو الزصاري بو جرد نافي ويجي عمر عبد اللطيف بو جي آلي نشوا بو او جي في شكل بيوي كتبو يعني قد تشتيكو مشو باندن قد تشتي بس بريندار هابون اما برينيوان سبكون يعني كهان مشفية وطني وامبيجن يعني دريج نكرن نيف ساعتي بساعتك يبو دركتنا برينيوان نقرام
1: بلي دل بيرين شخوا الدروجة كو أو يصير قهاشتن تل قادة صباغ بو إجا أو قولين كو هاتنا بردان الويقا دي بخوا هاتن بردان يال نوا تاخاد وكا عمود وباجارين دي تر هاتا بردان
8: نا دس بيكي دل الدوار بخوا هاتا بردان وبشرة قو فقريان بخوا الجمن هزيكي مشي هاتا بردان يعني تقوليني قلكي قرام بو وقلكي بربو يعني فالنافتة خاجين هاتن بردان نهو لأو دوار هاتن بردان وبربوشي أبجار بربوشي براستي أب مدقوه بيترجي وبرندار بيتربنجي ومريجي بيتربن جاولو وقبلش الحمد لله ولو قدر

0: ايش الدوار بخوجي دروجا ويدي ما بتعبي خديتن اما ما شوبان درو ام حاضر بون لويدا كسي كارمندين او لهيق او في شكنتين بردن يعني نكسي سيفيل اند بردن وبري تحذيرات نقوت جاركي ودجاراجي وافوق ما قوم اف اف مشكله هاني نم ام بيجن اروجكي وادروجاي بياجي كم دي مشكله وحتى انا نهادي حركه يعني
1: بلي دلبرين كسك هاتا جرتن دد او كسي
0: لا نا وك أنا مجوجي أو كسي كارمندين أو لهين يعني بخون يعني نا كسي نها تقدر تقو أم حاضربون كسي نها تقدر وكسي جو حتى جو في شكل نفاني جو كسي دوطة الشيء لكن أبجي جو برددن راسين حتى كسي جوان جناين قرتن يعني مروكين مندي تي جو جو بيان أقدر خسنا نوبا كسي كن جو في شكل بردانة ما ما قرتنا أفت الشيء نبوي وما ندي تي جي براستي
2: باش اون ايجو جرك الجزايا بكن محاسبه بكن لمخاب نخي اي بجداري ادفيا كده
0: بكن او زاروك او زاروكي جو جو جو بري تشن ساعتي جو بشمال اقوى جو ندي تبو جيو بدي تايا كاكس وبافي وي دايكاوي اكيد جير قال ذكر انه فكر المال اقوى
2: عفرين
0: كاتشزن بيجو او زاروكي كاو زاروك كاتشزن بيوي جو جو بيكشتن براسي تشتكي مخابن حتى انا نهاتي حلكن ام بيفين جو بحلكن
2: چگونه هیوی دیو باویه گولو دل بکل وگرن جه خواه پشتی دور بونا افقاس سال و یعنی بدهان مال بات دبن قربانی زارو کیوان و کسی مالی شانجام گولین گوتین بردان اف دیار در روش بروش مستر دو با گلک سپاس چبو تو تولی بونا تا نوچه گهانی ما دل برین موساش باجاری حسکی او بمربو
0: سپاس برش
2: مهرن سترانه که لیمی بمینن دمجارین گول بردانه توشتم

0: ام دوري مجاره گلا بردانا توش ناچن شخوا افنه روژه کودروش دل داف دیارده یا هانی لدفرا ما بلا بویه جه دست پیکا دست پیکرنا شورش سوریش دو حزار و یازدان دو حدسانی نهار روش بروش اف دیارده یا هانی بخوا مزمتر دبا و بیتر بلا دبا ایجار هر تشتی هری نخوهش که دوان سالین در باس بویه ده یعنی اف چند سالین ده هر مالکی ده یعنی سلاح کهی چک کهی ایجاه اگر مناسبات چی به یانجی تشتک چی یانجیش بو تنه کوی سلاح خوب جربین مالک گر گر گر گر دنیا خراده کن تشت هری نباشیده ده انو یعنی که مرا پی پی استفزاز ده نه مرا پی عاجز ده انو ده دست زارو کده یعنی مالبات مخابن گله که مالبات هنه اوی وان سلاح هن وان چکان تیخن دست زارو که خود که نزانه ببری گله وان بکوده ده چین نزانه همه سر سلاح خوب بلند کن او وان گله یان برددن تایبتی جدگر جار ناجی مناسبات شد من شاهی شد بن او کیف خوشی بوی گش دریا گل بردانا وان سیله هم ده تیدر خست
1: در باری وی کین و چگهانی رادیوی آرتال بازار ایده وری بری خودان خلکی دریا وی را پرسینه را جوان پرسین چما اف دیار ده حتا آنا کابر دوامه چار سری گرکه چبه به کام گهدار بکن
2: بازاری درکه ما پیشه گله که یعنی مزاجم راستی و گه که خطر و تدبینه افتش جمعت کرره انو اله یک یاد دو یا سبرین دارد بن اجبر بام فیشه که و خواستن تا اشون و هنه کنه نزانن حتا باویجن فا داویجن گله که نباش رایام حل بیتر ریوه بریه منع که و بیتر سر وی موضوعی برکزینه حتا عقاب هبه
3: گلک زیده بو گلک نخواشی جی چه بونا ش احمالیه اوش به تربیتیه یعنی خواهی وانه ها بنی کفشک بردن گلک غرامت جی ها بی و حبز جی ها بی چکو بده انسان بریندار بونا سبب با فشک طایش جبر چو سر چه ما مسئولی وی انسانی نینا اهلی وی انسانی نینا خواهی وی انسانی نینا کب بجه چمت با فشک برده دحیاوی چیه دحیاوی انسان که خورد لاو هکا پیرک هکا خورد هکا کچه کیس خواد چه ماش بر چیا بو کی محاسب آفانسان که بجه قضا و قدره نه قضا و قدره نه خرج سلاح نسلاح نه سواده
4: بازار دروسیه می دو اسیرهات بردان سلاح برادان تشکی نتیجه خدایی راست زارو که وان هات نف چار مهوان کیف کردن برای کیف کرنا برای دیلام کرنا برای فتاش بردانا برای بلیران دانا
5: ملت دروسیه می افزایرا قبلت می کرد سلاح برادن تشکی نتیجه خدایی تشکی غلط ملت کرد بجر وان کارانا بس مکن بس صلح آبردن هاو خواستن سالی ما بریندار بو نوایا کار جبو چیه
6: رینام یعنی لازم حل کج بیر ببینن بچه طریقی به یعنی اگر تفتیش مالا بکن سلاح جمالا در خنجی از بیتش دیرمه سلاح دستی حیلا یک دیتن کی دیتن رجوان بستینن والله درکتنا مش در شارعی ام بمشن ام نماویرم بمشن یعنی هاوینه ویخل درکبن ویهرن مناسباتی خوارم بمشن کس نماویرن ابسط مثال دوم دستی کشکا خواه گرتو از هرم ویبم دکانی اطلاق نار چی بوم نمازای میچلوز بگر یابا مالی
7: يمنع منع بات وغرامة مالية مشان تكسر ضاره إذا ما صيدره أشد العقوبات إذا ما تصيدره حبس وغرامة مالية كل واحد يطلق رصاص غرامة مالية وأحبسه أقلها 10 أيام مشان يتعذب غرامة مالية تكسر ظهره
8: خلينا رينام غلط الأوكي مخل بلا سببتين كشتن درب لواند كفن أول بالجيراني ما كت عمري سيسي وبين سالبو سيزاروك جيما كلكي غلط جي ونباشش اللاوي قرك ورنك قرك أو بخبر ورنك نحو جي كجوار بيجي
9: اش باجاری عموده مه او خواست بیجیم انو مروف گرکش دست خود دست بیبک یعنی او انسانی گتا تقینه تمام لازم دورا خوب نار یعنی جاری افنه جارایی کهی اف جارا دهایی و دو بیجی بلکی زیده تر تمام چک جارا گتا تقینه افی شکا چه دو بی تدبینه دو بیجی مثلا سان که یک دو بیجی هاییج مسئله تنه یه لمالا خویه لهمدره خویه ده حوشا خوده یه تی ببینی فی شک اگداره یا زاروکه یا مزنه یا بچوکه یا قیزه یا جنه یعنی اوایا گلکی زراریت که از دبیجیم لازم اوج خود اسپی بکه لخوب ناره انو دبینی زراریت که او بسکنه
10: قلك حفلاش خورت شكل نين وفي شكل بالتقينن أك في شكل التقينن أفي شكل طايش يعني درجور فتقري السري كي كيف أفزلا مش كيسي خضر شما قلك يعني وخطاء إيش حبسي در كذا قلك إنه شابكن إنه حفلاك إيش خورت شكل بس بيه في شك
11: قام شلون از بهوی می گو چاره سر ببی زونه درن جبر گو انا حیا انا قرارات گو دا کتن گش همه حبر علی ورق بون یک جنهات نفذاندن گو یک دوب جدید بهاتنا محاسبه کرن یقول انا ما تقیا
12: يعني او برددنش بو نو كيفا خو بكن بس نزان نو او كيفا گو او دكن بي حزن غيري وانار يعني وقتها كم ياقو هاد بردان بيبي جبهاتي حران راستي وبالمقابل يعني وانا كيف اخوكر وغيري وخوا كشتن اي في شكلي كتن اي دعيناي مشدد دي اي جانا خوج دستا يعني بقول كي تشكي نباشي وان بيبي نف جهاتي وقرار دير دخن سر قرار اخو بسكنن وقت قرار دير خستي سر بسكنن زي بنفذ فينوش
0: لگوری وان لگوری اف کسی کو گلایان برددن شاهی و کیف خوشی بی گلاباران گلابارین وان گلایان چنا با و نا کمله اجازه دتر امه وی که گوتو بیش بکن نقاش بکن لگل بریز عدنان مصور کو اوش یک جوان کسی انشالاک وانه ناوا جواکی دل باشار قامش لو دریا تلیفونی لگل میم بریز عدنان صباحا تب خیر با
13: آواجی خیر آواجی خیر مز خیر و خوشی ادرن سر چاوا
1: خیر خودیل تا به گلک سپاس امی دست به بکن جوی بو یرا گوچه بو الباجار قامشلو و الباجار حسکی جی کشتی ها بون و گلک کس بریندار بون جی جنجام او بردان اوان گلیان یه بی سرو بر گوچه بو دروجا این یه ده گو گرک گش کیف بایا لی مخابن لی هن مالباتا بو شینی و شینی که مزن تو چید بیجا در باری وی یکی
13: اسپاسی آمد که مشکل مل تقریر گهداری کرد تقریر نسوجی و یه تقریر سوجی ملت ملت ضعیفی یعنی براسی تقریر هانه یعنی گرگ در نکته یعنی یک تنه جوان کسی ملوانا گهدار کرد یکی تنه جن قشارت یعنی شاشی نجم دسپیک آوینا از اونو فکری بیشم یعنی کی خود خیدی نخیدین نگر که مشکلی دسپیک آوی شاشی ج اسایش همه درد که به کسی می آوی به کسی بارن آوی سلیح گرام بارن او پیشی خلکی برددن او گبرندن ملت برناده یعنی دسپیک آوی نا جوانا دسپیک که شاشی جوانا دسپیک که او یک آدد و آدم آگم سلیح برددن سلیح دم جبو کفی و جبو شر جبو دی تشتایی یک جه کرد حیات خود نکتن حبساد و تجاری تجاری اسیر نبونه یعنی تم في شكا داوي وانا ري جوغ نكا من دسي دجمند تابولوجي ام بينا ناخواز نا ام نابش مرابلتي ما كوا بكو جيبو خاطرك نكا من دسي دجمند بس غرق مراشتا وقت بيجي باكي رش ام كرت حياتا خود كسك تجاري يسير نبو يه تجاري تم تين قرتن بك تجار جارناجي دجمين ما مدنيا دقلو تخحب ساد بس لشكري ما بيش مرقيمت حياتا خود نكتن نكتن نكتن حب نكت إيسير نبونه بس تابولوجي يعني أو كسي ميجي في شك برددان هاجر ولو برامرن برامشو نظار يخجوه دريبانيانا نتين برددن وزارو كي خجيت كجد أبتش كي جيكي شاشي ودسبيكا وينا أم رخن داريامة جي أسايش مي جي يبكي يبكي كسي مي هاي أبيك راجين سلاح أو يبكي ساعة ونا برددن في شكي وان ملد كجن قوانا بخشيك لسر بسكن ملد برناد ملد جعبات كده يعني أشكال بيجن برا قشارتي كي خد خيدين برا خب خيدين سواء كان بيدري بدماغ في شكتين بردان سواء كان كردستان عراقي تم دايم أشكال ما إيج أنا كتني شاشيد أو أنا كم شاشيد أم بينا قلت رخنا دكن جي قيادات مر دنجة مدروانا يعني برا سيارة قيادات ما نوك نظام بعث بن فيمي بن ودنج نر كسي وانا برا دنج بكي بدنج ما برا بكي وانا كي خد خيدين برا خب خيدين أز أشكال اشتغل يعني كما و سطح بركبه و دحب و هر شهيد كان ابزارو كان فلذلك ما طالما اول هجر جاء يعني قصور عبو بغزيول درباس من جورد ترجي هجر طالما اول دما قاسير ما بين برا منع تجولنا بلد تشك خلاص منع تجول تشك برك خاني خدرنا كذا يعني افتشكي يعني قلت انما اخلاقتي انما ينزان بكي اسحبك بحكايتي تشتغلن بس اما او ايشا دنابا ملد وقت بيجي اتخازن بشكي حبكي درخم نزان بشكي ذهب بس الذهب
1: تدلي خو ايه قالك خلك راح اذكر بيس بي
0: بلي برز عدنان إيجار يعني مخابن أفديار ده هي راستة إيجار ده هر مال بعد كده سلاح هي تشك هي أنها أفف تن صال يعني هر مالك وسلاحك تدي إيجار أو كيف خوشي ومناسبات جبوي جزءك يعني تقاندنا في شك عن جبوي جزءك جوي كيف خوشي ومناسباتها مرتشا بعد كارف ديار ده يهاني في ظاهرة هانش نافا جواك خد راجي حبك مروف هشيار به وعي الجموان شيء به طيب تيجي أف مال بعدك وسلاح تخند سيزارو أو كسن قاصر كون نظام ببري سلاحي وان بكوفيا
13: تشتايا تم أنا تشكي ديجا مي بشكي دور دهرن جفاكا مدي تم دايم تشاند كرد ردين دبي كرد غراكا مبنيك و كرد تجاري نابنيك بابي من تم أدبيجم دبوستي خود أدبيجم تو بري خوب بنيك و تو خالي خوب بنيك و تو أدبي نسبيك أويجي ملجي طبعا يعني نانو هما ملتي جامع بيولا أسائشي ما طبعا ملجي هاي تيجي تسبيك أخو حاليا كي تسبيك جخوة تسبيبك حاليا جخوة شخصية أخو بي تسبيبك و ببري خوب مالبات أخو هيدي هيدي من كهرب السابل سكنن أما مسألة غراماتها وما غراماتها ويخص الحبسات ورشاشها ويشيك من النبات تشكي نقل تشكيير وأم جواكا كردي أم نجواكا كاوك كسيدن كام دكتاتوريتي وشوفينيتي أم جواكا يعني أخلاق ومبادئ إنسانيتي الجماهية يعني قرب مشتغاليا أم شيء بمن غير ويجي بني قبت شتانا در كمن يعني جروب مي إيه أبي بلدياتا بن أبي أبي سازيا بن أبي دمن جروب كشيء من الشارع بسكن ولو لقاءات ملت ربك بيا يا ملت مول بن شد حب ودر من بردانا في شك أنا باشي ما التي تركي ل لعمدة النار بلديات يوان در كم شارع در يا وإما إما ت يا وإما تبلال وابقر مسؤولين منابي روك يك شارع كنا جرياي اللي مختك شارع باق اللي مختك شارع زفت كن تاني أوجي سيارة زبتين كسكي يك جوانا شندري خدرناك ونار نابي زي الجبات عبسكن جبين عشان كن ترياد كن كسوانا نابي جبين دبي مرود شارع عزي ملت رجيك أو ملت يقل هبدو ساكيني مروج يربيج مروب يبنى أفتشتهالي ونسكين جاكي شاشة يعني أم بي يعني بكي حشكاية زيشتغل بس إيشا يعني أبيشا دلي ملت دلي ملت دلي ملت تبدي دي أب تم ودايم رخنا يام رخنا مجي أسعيش يا مرأي جكسي سلاح ده سوي ده يك بأمر ده سوي نادي وش مسؤولين لما ده يك جوارو كده لك دي شارعك نلقامش نلعمود نلحسك نلدرك نلدربيس نلدرك ده لك تنا جروب جوانا ده لك تنا بس والجبينة جرونا وجبينة شيكن وقهوة وشاي بخن وملت وأنا نبي سلك عطاوي درخن يعني حلف خبينة والله ملت كرد نولوية والله نولوية بس ولو نامين جملة كرد حلف خبينة
1: جرك وك روسبيا كسن عشير أو تبكن درباري فيكي حطاني ولو محاسباك وضغطك رسمي وفرميتي ببع رسربان كسي جوجل ليان بيسرو بربردن
13: ملتي ما يعني ببورين ملتي ما نملتي الضغطي طبعا يعني ضغط أمي هما تمو دايم أمي بمثلا دوي والله مثلا يكي وق بشارج مر لازم يكي وق صدام لازم لازم الصدام وبشار جعربر جملتي عفوا طبعا ملتي عربي مع احترام جردي قال قنج وباش جوان هنا وسرياني ويدجي بس جوان ملتي ايه هو بر هنا بس ليش ملتي كرد هنا ملتي كنت مشتغل يا شد بجفاتي شد بشارعي تشتغل يا جربي زوم زو قانع دبه
0: تشتغل يا وانت فقير
13: دكتاتورية خضر نا يعني ملتي ما أنا يعني وين رجيج مرت بهون بديمقراطية تبانتك بابا من حبتي مليون ملتي كل ديمقراطية مشي وجاي نسون جامن خدي خصية فرزة خدي القرآن قال وينك بنا بهن كهلاني هناني فرزة قال وين ديمقراطية بس ملتي كل ديمقراطية أوروبا ديمقراطية ترى أم يعني أم شكن يعني
1: بريز عدنان ام فيانا ما دبينن ام فيانا ما دبينن قالك اف ديار دا دوبارد بي قرباني جيهن وقالك بانك جي لهم بري ويد بي بريار دا كيفن ازنا بيجم او بريار يحشكن لي هش ياري هيا بريار هيا لي كسك بابندي وينابا تزامي بيناك خياي ام جينا مازو قانع دبن
13: هفالا دلال بس دكو تنادي جي بيجم بكي وقتا متنا بنزان وقتا وين عبجي وقتا طنق دن ملت نزان يعني انا اب عشائري ما وقتا دما شايد بن جبينة كشايد كن وعشائري عربة جبينة وعشائري شايد بن ادم سباسيا وانات ما قجارك هما جارك يشبه ولو جي جبو مبادئ اخلاق وانسانيته وفي شكا برندن وتراتيش تقولوا يعني جيفينا كتشيك والله نعيب احزاب ما هلا قد تعالى جوار رازيب بون يعني بون نما حنجي بر بون يعني قش بون حزب نما جي يعني او نما كارن احزاب ما روكت درنك شارعي بربونا وانا بس وقت يقول بقدم يجبو وظيفة يجبو مناصبها هر شامل مناصبها بقر خرطن أما الشارع يدرك من حزب بدي حزب خبك يقول شارع يدرك من مروانا نابي للأسف لأنه حق يجبر خفتيز دين كما يوانها للأسف يعني
0: قلك دلده شيء أبيك آني سر زمان يعني قلك جار بجاران بريا فترة كي تحذيرات وقلك إجراءات وتدابير بانج وانها بوهشياري وكي جهات برپرس درباري يعني كوغلايان برندن قد خياوي جاش بشتي أو إصابات كوچيبون دروجة إنية داوي سيرهات بردان يعني قلك خلق برين داربون حالات وفات جيچيبون خلقي جانا خوش دزده لقامش لو لحسه كي إجا يعني مأسات خلقي دوي درباري دا قلك بردبن زيدا تردبن چتي خوستن يعني كرك تشيبي
13: خدي
0: يعني حد تشتك تشيبي بحد لي مالباتك يخش بيبي لازم مالباتك تشتك بابي
13: يعني احزاب ما وعشائر ما هو اسايش ما هي دنجر وانا تيخو بخي دين برا بخي دين انا حتى ابن وحال ما اب حال به يعني ام شار حزباب هبدور اما هو ناب يك شارع ابن يجبو ملت ابن يجان بكار حزب جوانا خنك يقول شارع نقر وعشيره ما يجي تشكي بان لكن ملت ما كان كيسبك زوزو قانع زوزو كار تشتاجر بيجي وقصايش ما وقت بردن في شك اخواج بونو بشار فاني ازنا خواز ما زحبتي ورد ترها بشكي قد اخي يعني وقت وانا جي او جي بو في شك اخواج كيم بو وندابكن بفي بردان يعني انبانا اد مدرسة جوانار دبي نهي ملت فقير دبي مدرسة جوانار دبي
1: نها
13: هرکس يعني قلت انا مرو دنگي خوشوانار بشين دنگي بس المقوه دار ناكن يعني للأسف يعني كسن وقت ما خلواقه دارنا كنا شوكم يعني
1: ببريز عدنان هر كس سوج داره او كسي قوليان برد دو حطاني جيراني وي حطا ايدن قوغ هشياري چه بلي دم اقو يكنا بابندي هشياري با وجيرنا گرنگ با ما ندوه ضغطك جاليه كسن بر پرس لوان كسان ببا عقوبة جزا هبا حطاني قو عقوبة يكا حشك جزا يكا حشك حطا قو او يكا ياب سينور ببا جبر قو ان بندي هشياريا وان خلقابن وان كسابن بندي چان داوان بن حطا ني زيد ابي ناخصات صال جمردوي وقال لك قربانيه في بنداني
13: خمناك بس ندبي اول ندبي اولك ما قلت انا يعني هنا جوانا دركه من شارعه هنا جوانا جفيني بملت رجيكن كسن جوانا اشكال ذاك مسر تلفزيون سر يعني تشتاب
1: كسبر برسيرو كسبر برسيرو تجي تخوستن جزا غرك بك اوايب
13: انا هو مرشغلين انا مسهر بين بكي فديك جيب وقت اخواناتي كي ناخذ وكي اشتغل يروح شكاي جنابج يعني نظن ميم يعني اسوبي مولو فيديو قصدات خمس زازولو هذا بيشتغل يعني كسكي ملقيش اكو هدار كل وكان جادي دوبارتك ملقيش اكو هداري كل يك جوا ملت مشتغل يقولوا لك وتي رخ مسؤولين ما رخنا نكل طبعا ام مسؤولين قا يعني مسؤولين ما قدوا منا منابش بس شاشي هنا بس درك بالشارع وجي بقرن ملت اجينا عشان دور عقوبه دين نحاول مروع عقوبه ذاتين عقوبه نحرتش عقوبه نحل اول مبادئ انسانيه واخلاق ومرو جواكي مرو خلقي ببين لقاءات أبوار شاك مرو ويشاقي بيش يويتر عقوبات دين وقلكي باش بي يعني عقوبات خلافات تين جيس تسبيك أولا مرو إرشادات هنه مرو خلقي إرشاد بكي
1: بلي خلق إرشاد ببين قلكي باشا جعليين قست كسين بر برس عقوبة در كيف قلكي باشا لي قافا جو كسي بر برسنا الويدك يبقى أقول لتنا بردان وهجرنا أو كسي بر برس بجي قالك سباز جبو تو تبلي بونا تبرز عدنان مصور جوان روسي بيين جواكي
13: سرچا قصور يجعب وبكنون قش كياز حشكاي يشتغلن بس أب يعني أب حشكايا من يعني أو إيش هدلي ملت دي وإيش كسكي جوا ملتا من براسي جي وددلي ودا يجي يعني أز جاري قناتا و سبازكم اقون بينا من لا دخل يعني كسكي قناتك ما حطان هذا نكتي دربه نرو داو نر رونا هنا انا اليوم يقدر نكتي شارع ملت شكنكري او ايش عملت خياني نكري اسجارك دي سباسيا وتكم هون راديو شيارن اسباسيا يعني تمامي وقشات كم جارد سباج ورن
1: قالك سباس جبو تجي روش ولو يا روش ولو دهيلا قومروف بحشكا يجي بشتغلة او راديو و تي في يقو تبح ساوان كرس لافي ما جوان ري قالك سباس جبو تجي بريز عدنان مسوى جروس بيان جباكيش باجاري قامش لوم مرابو زور سباس
0: قالك سباس ساعتا تخش بدل داد داد دلي خلقي خلق جباع جانابا خور ايجار هما چوتي جدلي خود حمي قوتنين خود ارتخين جباركو هو داد لیوان جهات برپیر سوالی انتکلدار حد کی جواد یارده کو خلق دبنا قربان کسی زارو کو تسوجه وا هینا تخون خیال خوش دنیا ندیتنه دبن قربانی وان کسی کو طایشن تشتکی خوش دنیا ناس ناکن اجار او حطانی وکی تجی عنی سرزمان گن بنده هشیارین خلقه و نوعیه کل جم خلقه چه بانجا خصد و سال که هشیار هگر خلق هشیار بن یانجن هشیار نبن
1: بله دیاناش خواه بوی مجاره می خلقه خواه ایروش بداوی بکن گلک سپاس جبو گهداری ما سپاس جبو حوالی مجی ساعت آوان خوش نبیل سفوق احمد خلیل جیل سر کنترول ساعت آتاجی خوش دیانا
0: ساعت آتاجی خوش مدل دا یا وجی خوش با گهدارین ما ببینند خیر و خوش شدل هیویا ما بین سبب مجاره دیتور بخاطره و

0: زاوية بك سباس
1: هاري
0: لبرزة ما كردي هرتم يعني برزة كي سياسية دبه ديسا عام جماعتا خد في هاويدا بيش بخن بشيار بكن بكانو بن چاوا يعني دبه دي اكو امتدا لغوري وي ترازو اك خواه يا جواكي ويا سياسي چيكن شهري گرينجي هلگين خوين سياسي باش تزانب ان كتب هلگي مهنه لغوري وي اساسي امتاف بغيرن و هنك زخارة چيكن كو و هري گرينجي هشياري يعني نا والله ان ابونا بنا معركي ما نواشو ونزانم چيك اغنال سرفي اساسي حتنا بلا کرن لسرفي اساسي نزخوا يعني حالتن لغوري ظروف لغوري دمي بطارة ددن دستينن كيجا داقية درفات شب داس وان كغن ولتا بينا قهراندن لورا دبي لسرفي اساسي هيرو إلين ما كردان خواقا بيش لابخن ريخستمين كردي قواشر وان بكن يعني ريخستمين كردي خواب بغهيرن تشتي هاري جرين جمارة هيرو كيكو مال فاقارك ناكو ام دوري وي اويرا هارن وارن و وقت بيجن قوغي حرتن بافيجن آليين دن هم چما وابو چما المدوي چما افش كستنا چيبو ما مستعي جارة يكامينة پشتي شارة جيهاني يكامين و پشتي افشو كرداتين باقراوان كرن او قاسي تين كرتن دمك دفردا كيماسياك هبو دمك دفردا شاشتياكم دبا ام لسار في اساسي بساكنن و قاغنا بافي

قدر ما ده يا ما ساعتك يا دمي بورا بين لسر مايكي أز دورين ولسر كنترولي حردو هفكاري من ديانا وسيدان إيجار المال بن ون لسر كاربن ياجي دريان ده بن أمي هرب ورا بمين حياكم بجهجنا جهي خواه قالك مجاري مهنة كأمسران أخوة تمام بكين.

أي هوار بدل ما ما بزمان ولا الماما لجهداري ما أمجد كارب بين الزماني وأمد كارن بيامي خبو مريكن وأمد كارن بيامي وجوه بخوي ننجي ختمة هالبروة فكرينا للسيرفير نماري صفر نه نه بينج حيث صفر شش شارنه سسي

قدرما نهر تشتي نه يعني باشا قالك جاران يين كذن أو خدان رحك كو تقيس الدنيا دو قهره دم در باز دبه خليك لبي تشتي نود كذناجي لتجاري دفجيه بري برنادن حيا إدي تشتين بري تشتين كولتوري وكاري دستان بزخمي وبخورتي وغارياي بازارا ما خملانديه كاري دايكان كروشينا به هنري دستان بي يعني حرقة عيكي تشيروكاكا إجار أم جهين بنا علمينا أم تشتن أصلي ورسان دقارن لسر تشتن حاضر وجاهز إيروجي قلكس خدان وي بحرمان ديانا وي هنرينا كوبان رمزن دبه تشتن كذن برحو زنديدكن ميوانا كمن وي إيرو هبه تمن بچوكا كارين مزنان دكن كاري دانا عمران دكن لكو داري فير بويه وچدك هنر بمربن بشتي بيستاني مبهتر چيروكاوي ناس بكن.

0: گداری ما میوانا ما یا ایرو جوانه کچک جوانه دست پیکا عمره خودهیه لی بحرمنده مهیباکو یا گلکی مزن هیه کاری کروشه دیکه ایرو لقامش لوجی بوی رقمه کی دوه هنره ده که صبر و حس کرنه که مزن دخوازه ایجار چوا دست پیکیریه و ایرو چوا وی کاری بوی رسقه وی بوی دباراوی بمره ینها هولیر محمد لی بناوی هولیر کروشه تی ناس کرن هولیر دماتا خوش به هیدار متباش به
1: دمات جی خوش به سرچاوه سپاس
0: گل سپاس بوت جی هولیر دسپکیت نهال زانگه بو تا ازمون تقدمات ازمونت چاوب ان شاء الله تا باش قدمات
1: باش بو سپاس
0: خدا بیکری والله گل سپاس بوت او جو درفتی هلبت هولیر دسپکی خوب ده ناسین تو چن سالیه او چما تب تایبه در باسی کروشه بو یعنی افحص کرنش کو درش درهاتی
1: راستی نابم هولیر محمد اجبال رقم شلوما و از 24 سالی ماجی مچلو حجيت كرش بچوكاني ده بلكي بري ده دوزة صالة قامشلو دمكي بي كهربا ما بيتشت ما فزستاني دوي وقتي ده قولو كاري دستخوشن ديامنو كج خالتك كم هبون افكارت كرن برسو بي جواتا زستاني ولو كارت كرن مشي حجيت كر مجي ديام دقو تبچوچكي تيج عبي خط عديلي كينانا مقهد داوانا از بشتي بري هما افحفت صال ولو مش خور طاطانين المالي هم أولو مش خور تشيتكر وراستي فكرة كتن بالام دانو كا وانا مثلا اي باري تزاني شاكي تشيتكرن غورة تشيتكرن أولو مقو كا اش خور تشكي نو تشيكم يعني ومدست بيكر يعني متشيكر
0: إيش كي جا صاليبة تدست بفروتني كري إيش بار نهارو بلا تجي هاي تهم كاري خوالي سر بيش كيش دكو دفروش أجي
1: والله يفروتن إيش باردم دست بيكر أو جي ندب عالام دابو أزل زانان جهي بوم و محشت شتي زاروكا تكر اسجيكم في جمش هبالي خود برسي خويتا هن زاروكي وهن مشوار دياري شي تكرن مدبرن رابو قولو شي نابي شما تروبالك اخو شيكا وام حمول بشتاتنا يعني شيكا وبفروشا بما انو تذكاري ذا باش زاني يعني راستي مدستيك تقونا ومفدي تكر يعني افشش حفظ على الشغلن بس دياري مش هبا علي خرج دوستي خرج تذكرن رابو حموكا قونا انو دويت تشيكي رابو تشيكر
0: هولي ارزاروكي متنا اللي امجي هبا علي تاني تكارج مرجي دياري اكي تشيكا مانا باشا هولي ارد كاري دا سبيكي تاكيري وكا كروشي وتفروت تشبو وهستكي تشاوابو ها
1: يي اولي مدى سبيكر تشاكيت طغم بو تشاكيت وقوري زاروكا كنو تشيكو بو يعني دياري بو هستا گیل که خوشبو راستی خورتکیش آخر بر یعنی زاروگا که خواهی چه او جیر بر گیل که خوشبو راستی یعنی متخوست او شاکت گیل که خوش در که بیمانو اول قطع بوزی بروشم
0: کاری دستا بنرخ بقیمت ایجارون جی سر تعبن هلبت گلک ساعتان جواد با بلکی هر قطعاکی چه قیسیش تده با هگر قطعه هور بیان جی مزدن با
1: راستی هگر هور به سه چهار روزن مثلا گلکی گلکی هور به دو روزن یعنی و هگر مزن به یعنی جهف دو فرق تکن راستی چاکیت چنتاج مثلا افتش فرق تکن به قیمتا بس یعنی نه هر کس قیمتی وی جزانی یعنی تدبی تبیجی و آن وقت خوی کار جرد وی یعنی و از تبیشون چه تکی کف نه یعنی قیمتی لازم هبی بس هنک زانن وی تشتی و هنک نزان راستی
0: والله از بخواد تشتی کف ن حز دکم از بینم که نهایی ود گرم بود نه چه تکی وقت ترند یعنی کس دفج برناده هلبت اجار کس نکی قال اسعار جیب کم هوله رم دبینن بازار آگر پیکتی هر تش گرام بهابویه جبوی اوجی مواد و ای اولی چاوانه گران اللی سرو
1: راستي مواد الفر يعني معقول لنا سعري وا بس مشكلتي هي انه تننا انه طال ترنينا يعني اشترط طلبيك تي مثلا بيكون سي چار رنگ تي درن تي هري بر كي دوي رنگي سوكي بيني وتي دينا بيني تي مجبوري تبري خو بدي شامي تي مجبوري تبري خو بدي حلبي لانه شي انجي هي بس قلكي طولي يعني دمك دريجي ردفي وطلبي خد يا وين ناسك اني هي بكي حتى بكي وحتى تدهرو جا مثلا بين روجات تشيكي يعني مجبوري مو بري خد دي شامي اي شام وحتى بيني وشحنه اجباري تكاليف شيء
0: باشا هولي السوشيال ميديا جي يرو قالك الي ودك ناس باور مد افكار عند اجبرك بس بين قالك روبل هنا او جي وكا وكاري خدر دخينن و ايش كشكار شيرو ودك يعني تشوا شنطه انا كان غرزان جامش جانا واش طانا حزك اجربت تقيسي الي كاريا ودك كون افكار بيضا بك يعني
1: راستي افكار شو قالك هنا بس ملتيمه تشا هو ترند چه ترند درت کوي يعني افكار چ خاوم جي بس ګور ترند اد مشنو
0: باشا كاري وجه ولو
1: بار
0: تشد بمانه
1: او كبار دديت او سكارف دركت ويا صور بيكاسا
0: راسته
1: اي بو ترند دنيا سر ويخرابو
0: جمجي يا
1: رغمي رغمي انه قالك تشتي خوش كتر شي هابون بس او ترند دركت سر السوشيال ميديا فهركس تقو امويت خوازن ضروري او يعني
0: قالك باش ايجار كاشتر برس بكم طلبي هري غريب هري ولو عجيب وكويك شتخوستي وتجيرة شيكر شبو
1: خودي تشتكي غريب كسكيج من خوستي بس مكروشي تاني شيت يعني من قطعي جلات تاني شيت كرن خورتك مش تغلي جو استخوازم لعبة بوك يعني
0: مديت بوكا جيب لعبة كراستا
1: رابو مش رجوا لا زنزان بوكا رابو جو زنزام يعني مبري خدايتا وكسك نع شغلي وضروري ندفيت تشيكي يعني زنزام زنزام بيت زنزام بدفيت تشيكي انقاذ بك يعني والله مقوتي بس درفتي حفتيكي بدا من بس أسخو بجربينهم يعني بنا تركز إن شاء الله تيبو يعني غريبو بس يعني بنزانيبو
0: تشتاكي نهبو
1: راس نهبو
0: إنسان دمو تشتاكي حزدك أسباورم وهقر سر تركيز بك ويقال تشتن خوش بيرا دركيف حولي رتنا فكرة مشروعكي خوفك دكانكي فك يعني أببا وكن مد دخلتا يعني بدبالة تلي السر يبجبلي السوشيال ميديا
1: راستي استخوازم قال لكي بس مش كده كده هيك كروشيه يعني سر دا خوازيه يعني
0: او اقبال زيدتنا
1: راست اقبالتنا اگر هبيجي تمنكي قال لكي سبك جير تخوازم بيجن او ما نال حمو طاية الطاية بس تكاري دست قرانا وسر انه دا خوازيه فيقدم يعني اولا مصف هذا سبيكر مفكر مشاش حفت تشت شيكرن مجوجبو أز بلعب كم أز بيجم أف جاهزن ولو زي بفروشم يعني راسي كسك إقبال سر ولو نبو يعني هر كسكي طلبك ويها
0: باشا أزيت برصة داويش ترى بيجم نصيحاتة تشي شيرتا تلوان كتشكينكو جوان تشتان حزدكين جوية هنري حزدك اللي بكر ياخو نابينا أم تشاوان تشجيع بكن بلاش كود هسبي بكن وكا غافا يكي
1: نانا بلا دستوي بكن تشجيع يعني أو تجكاري بكي يعني تباري جارنا هيا جارنا نينا أزجي أزديك جي أولا مروبل بكر تسيهي أولولو كار نبو أزجلكي عاجز بو بس منقرت يعني أزمام فتركي داخل بهنا خد رخص لأنه كا خاصة يعني طا وكروشي بهنا فرها جيرتلي دي قال لكي بهنا مو فرها بي لأنه دو وقتك يدريش تخوي ف دفي يعني صبر جمهو هبي بلادس بيبكن كارك يلكي خوشة و تالياوي نينا يعني تشقا بردا تشي تشنا نوتر درت كيفن لانه تشتك ثابتة نا نينا سبب تكون تيدا و از بشتاواما يعني تشكس بي از جاهزم صفوام نابي خوشي قوتية تشوار لازم بي از آمدا ما بروا
0: قال لك سباز دك زاني دس بيك زبالي ديا خوبد ماتا قال لك كاري خوش دكي لو كنا بي ريا خوان اسماكي إجار از خازم بيجي بيجم إيكو ده دس بي نكري إيرو درنج ماي هنرا دستان شهدك وإنسان تشخيصي كاري إبداعي بك بنا تشتي كيفن نامر هر زنديد مينو أمد بينن فدقر بخورتيجي إجا أري طاو درزيه ده والله كاري كي قال لك خوشك تشير دبت شيرو كاك الصبري والهامي قال لك سباز بوتا كتاو كردا دس رنجين هولير أحمد إيرو بمربو
1: سباز خوش تشتاوه

ليش قلب عليكي راسكي على مخبي مع غيري حطيت خيبتي ظني فيكي قيمي واحد اللي عطيت من بعدكي لمني بقى تصدي انت في عهدكي ما وفيت صدقيني تيجيكي يوم

ڤايا امهاتن عفريني دلي مالباتن دنوي ايرو شاببا وچاوين وان ويروني ببا بديتنا باجاري خوب اشتصالن دو دريج دوربوني هگر هم بخازن تفلي برنامه

ربي بخوكي بخوكي سلام بشوية كذي قولي كيف ليكي وبركبال وقري مالا بيتشو ناسا زيارة شيخة دي مغلوبة شيخة.

وين بجو بولا كشكي ما في ساني فريزيين وين بجو بولا خورتي قدي ما شالو شافكيين وكشكي بجي

حقات بيمر مفوزة مفوزة يا حقات بيمنا خوزي مش خراب ربينا يا وحقات بيمنا ربيني ولا حتى صادك هذا بيشاخي دار دكبي.

زيبلي انت ديما يا زيات يك بليبا برا برا بتليخوا من كاريبا أبيناتا جد البريبا أبيناتا

ويتسمو أضاجر إمشور كيدب رزي ورا قندو أزوزان إولا قزي قل الرهاني تشيك سوس القزنا دفوا زيحانك الأقر دي إمنك وابقوز الدلي سوس نموني ورا قندو أزوزان إولا قزي زوزان مني ويترزي مجنو بالإنشاء بالإكشاء بالتنهي هيكور ما ازوزان اي ولا غزي ولا رهان تشيك سوسنا دفوا اجي حنك لا قر يا من تن ادلي يا سوسنا مولاي هاي وين دندو لا

ما دل دل حيران سمية ما يسمية مسرانة قويشة في ما هي برانة عز قل ما مسرانة قويشة في ما هي برانة شوق شمال الأرض.

وكي خريب كاتم شي مراني لي ولي لي ولي لي هليك لشام قوبس فيش مردين افضا تشمع مولي قندي نوش مردين افضا تشمع كم برو خلقيت اللي دلالي كوي كوبازر اشي بلاخ قندو سدش لشو درما بول بيشاخي دو بول خلقيت اللي دلال مرنا ازي ويسال براش جنوه بخازب هر که دایه و دایه هر که ندا وزه

أي لازا خوكا بهدينا دلجيرايا أي ليل سرا أباه زلال برد بره شاتي خابيراي أجر تبجن بلندا چابرشا كما كبروشكا دگاري تخابر ده باجار ارقش هيلم نجا